0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله قام الله عليه وسلم جانا سوفكم إن تسويت الصفوف من تمام الصلاة إله الله الله الذي والناس شنو الناس

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. بلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.